أخذوا الألا وثمروا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.